له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله

يا عقل شو زلدي ولي راكب فيوم ملك الوخد سربات شاهان ولي غملك اسماز بجهان خور دي خدايا ولي خوشالي دي قلنا يا بار ولي مال دي دولي طاقت راكو خدايا ولي خدايا ولي خدايا ولي